نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين جمع جمع رحمني ورحمكم الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini, kita masih istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telinga kita begitu jelas ketika suara azan dikumandangkan. Kaki kita terasa ringan melangkah ke makom yang mulia ini untuk melaksanakan dari kewajiban-kewajiban telah dibebankan oleh Allah kepada kita, termasuk kewajiban kita melaksanakan sholat Jum'ah di hari ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah memanggil kita, hai orang-orang yang beriman.

الحمد لله الذي أمرنا باتعاد وعصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسول المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم

الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ويستجب لكم ولذكر الله أكبر. إقام الصلاة.